الرنقوالة دلت نجأة مثل بيجا مسي ما قالتين يقدمو مرجا بك بلا سايات توات بمالدا تزتي لنيا لج يني سجردا سجردا.